صابوني مليل. اي زاكالا زاكالا زاكالا بفتو زيغو لاود سبيكر. اي ويلكم يو تو ذا هيب هوب سيشن.